0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية بالصحة والسلامة جلال ملكنا كبوه دولي يغ مهامولي سري بادوك باقندا يغ دي برتوان أغون سلطان إبراهيم، وكذلك كبوه دولي يغ مهامولي سري بادوك باقندا راجا برماي سوري أغون راجا زارس صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، وذمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Baik, alhamdulillah selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dari saya Yus Amri Muhammad Yusof, mewakili Section Radio Bahagian Penyorang JAKIM, serta rakan-rakan dari Unit Siaran Luar Radio RTM, iaitu saudara Nurdin dan juga Fikri. Kembali ke Konti Nasional FM.
2: Radio FM serasi denganku. Alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan sebentar tadi untuk siaran langsung khutbah Jumaat yang anda dengarkan secara langsung melalui Radio FM di Nasional FM, juga di TV Satu sekarang ini. Dan kembali di Konti Polis FM berteman dengan saya Atika Nordin, edisi Jumaat anda 29 Mei 2026, bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terus dengarkan Polis FM serasi denganku.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM. Allah.

هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji